غير اللي ما زنبي هو ينتقود السكرت يغرت علي أمسي شكي أنه أنت ويودب يقاسان وانت يدي يغرت طول سيسكسك يكرستا غشان في الله ساجي السسمدي تخلق نبس دو تماراني النقلة نسودي تشيد تيدا قوين تشول اللي اقتصايا بسغن طبسي تشل شي تقيا التامتت يقاس تيدا بوت نور اغتلار وانت هيك شي تككز ما انتها السلخة يقاس يسكن تغوين كان او ننتهى التصمت يقاس يسكن تجدن كزين انتهى تكنيك يقاس يسكن تبقى كما غين انتهى